0: نورة اف ام نيوز ترافيك اند ميوزيك.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.